0: الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 91.5.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كله واقضي عمري كله.
1: راديو الرشيد 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
2: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد أينما تذهب. بلش الحين كم
3: مطلع؟ حاجيكم فيكم طرب يبا، فيكم وناسة.
4: يلا
3: فيكم طرب،
4: يلا يبا،
3: فيكم وناسة، فيكم طرب وفيكم وناسة.
4: يلا

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشي وياك
1: بعدك ضايج. اسمع هاي الرشيد اف ام.

اشوفك يحترق دمي نار انا اشتعل من الجدم حد راسي تعال الدف وتحمي

فوقك ورد أصعد على قصتك ورد أنزل على شفافك. بعدك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: الرشيد FM غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كا

أهلا بكم إلى نشرة الإخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزارة الخارجية جمهورية العراق ترحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها تعدها خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح، وأضاف أن الأمور جيدة وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية للانتهاء من عمليات حصر السلاح. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم عقد العزم على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مما أشار إلى أن إقليم كردستان دعم الصادرات النفطية العراقية وعملية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خارج الإقليم. حذرت وزارة الداخلية أولياء الأمور من السماح لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات خلافا للقانون. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في بيان أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارز المرور، مشددا على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض، وأرجع ترامب قراره إلى اتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بإقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب، تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيرانية في إسطنبول. موسكو: النيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: واحد وتسعين فاصلة خمسة،

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

يعني قصدي ما يتراسلون دائما ويتخابرون وكذا، لا يعني اكثر وقتهم ممكن يلتقوا فقط بالعمل، لكن خارج نطاق العمل تشوفه يعني انه العلاقة عادية كلش طبيعية، يعني فاهميني، يعني مو اللي من 24 ساعة وياه وهاي الاشياء. فاليوم راح يكون سؤالي هو خاص بيوم السعادة في العمل. ابتسامة صفراء، انت تبتسم ابتسامة صفراء، تحكي على شغلك، تحكي على ذات الرشيدته، تسمى ابتسامة صفراء. يوم السعادة في العمل، فمنو زميلك بالعمل اللي تعتبره هو اللي مهون عليك الشغل أو مهون عليك الدوام خلينا نقول؟ فكل واحد يتصل بي يقول لي منو هذا الشخص وشنو الصفة اللي تجمعهم سوية. أكو مرات بعض الصفات هي اللي تقرب الآخرين يعني بيناتهم بالعمل، خصوصا أن تشوف هذا الأنتيم خاص بك، هذا الشخص يعني مثلا أو هذا جروب كلش قريبين من عندكم بالشغل. ليش؟ لأنه أكو صفات مشتركة، يعني شوية أكو مثلا خلينا نقول شو نسميها، تفاهم بيناتكم، فبالتالي هو القريب من عندك بالشغل وهو اللي هون عليك ساعات الشغل، وحتى يكون مثلا إذا ما يجي أنت تشوف نفسك كآبة أو تتفقون فيناتكم تاخذون إجازة نفس الوقت. وأرجع وأقول يعني أكو هواية هم بعيد عن الشغل ما يتواصلون، فقط داخل الشغل. فاليوم سؤالي راح يكون منو صديقك أو زميلك بالعمل هو اللي مهون عليك ساعات العمل، وشنو الصفة المشتركة بيناتكم؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. ACCL 0770211415.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: مساء النور. شلونك وردة؟
0: مساءك وردة. اهلا وسهلا. من وياي؟ يلا هو حبي يمسي بس. اوكي تحياتنا لمستمعنا، ان شاء الله يا ربي يكون بخير ويرجع يتصل بينا مرة ثانية. بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا سؤالي اليوم. يقول بما انه البارحة جمعة فما قدرت انه اصراح الموضوع اصلا ما مداومة، فبالتالي هو كان اوف. فحبيت اليوم اسأل هذا السؤال بما انه البارحة كان يصادف يوم السعادة في العمل. فاحنا دائما ما نربط السعادة ممكن تكون باشخاص بمكان بغيرها، اليوم انا دا اربطها باشخاص. منو انتيمك اللي موجود وياك بالشغل وتحسه هو قريب من عندك وهو ممكن يكون شوي مخفف عليك ثقل العمل وهاي الاشياء، وشنو الصفة اللي تلاحظها هي مشتركة بينك وبينه؟ ارقامنا 07802111115 و07802116117 ACCL 0770111115. اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: الو.
0: اهلا ابو عبد الله، شلونك؟
2: اهلا بسيت
0: ادخ حياك. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله. الله
0: عيوني ميت. هلا
2: تحياتي الاستاذ عمار.
0: طيب شكرا. تحيات عمار.
2: سكر المساء.
0: سكر المساء. اي والله. يلا قل لي تم يعني عملك مشكلة انه ما عندك يعني مثلا خلينا نقول لقاء هواي اشخاص؟
2: لا بالعكس، انتو السعادة
0: فدوى لعينك. شكرا.
2: اي والله الحقيقة غيرية رشيد، يعني مو لا تسمع دبا ولا
0: اي، على اعتبار انت تسمع الاذاعة يعني، فبالتالي هي مخففة عليك خلينا نقول الطريق.
2: ستبان وست عبير
0: واستاذ
2: عمار الطيب واستاذ نسام واستاذ سلطان، هم هذول التيم الطيب.
0: نعم
2: الله يحفظكم. هو ابو تسر السعاده مالتنا والله، يعني انتم هونين علينا العمل وال شو اسمه صعوبه الازدحامات.
0: اي
2: فهي انتم ما عندكم.
0: شكرا. على قولت سلطان أثلشت غرورنا. أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد. تحياتي لك. شكرا عزيزي. مية هلا.
2: ست عبير.
0: عيني.
2: الآيفون 18-30 بعد.
0: لا حد يشتريه هسه، نصيحة. لا لأنه هسه راح ينزل بسعر وبعدين ورا فترة بعدين، يعني أنا أشوفه يعني الموضوع أوفر، أكو أشياء أوفر بالحياة. طيب أنا كلش أشكرك، نورتني أكيد. شكرا عيوني، مع ألف سلامة. باي باي. هلا والله. يلا اتصال. ألو جت طبعا. كل ما يخابرنا يجي رزق، ملاحظ؟ والله أبو عبد الله الله يرزقك إن شاء الله. كل ما يخابرنا لازم نسمع صوت كرو جت. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا.
3: شلونك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله.
3: الله يسلمك. طبعا اليوم موضوع كله جميل.
0: شكرا. كلك
3: ذا ايوه، وان شاء الله كل يعني كل مواضيعك حلوه وراقية.
0: تسلم عيوني. تسلم.
3: وانا التيم اللي هو بالدوام اللي على راس يعني على راسهم الهرم مالهم اللي هو استاذ علي.
0: اوكي.
3: هو عسل وهو عسل.
0: زين حلو.
3: يعني هذا اللي يعطيك باور.
0: اوكي. هو هذا انتمك بالشغل اللي دائما انت وياه مثلا؟
3: اي يعني من نصير مثلا بغير وجبه بغير كذا، لا ما احس مثلا تقدر تنطي طاقه، تقدر تشتغل، تقدر اريحيه مثله.
0: زين شنو الصفه المشتركه بيناتكم تلاحظ؟ يعني تقول هاي الصفه بيناتنا؟
3: برج الاسد اثنيناتنا.
0: بس هاي؟ اي
3: زين
0: برج الاسد.
3: اي اثنيناتنا برج الاسد، بس الرجل يعني هسه قائد.
0: أيه.
3: لكن الله يشهد يعني إن يسمعني أو ما يسمعني مو تملقا، لا بس إنسان تحب العمل وياه.
0: زين أسأل سؤال، أنت بعيد عن العمل تتواصل وياه دائما؟
3: إيه طبعا. شو
0: أوكي
3: لازم.
0: طيب أنا كلش أشكرك وأتمنى هذه صداقتكم تدوم يا رب دائما إن شاء الله. شكرا عيوني. أنت باي باي مع ألف سلامة. اتصال آخر. ألو. أهلا أهلا.
4: صباح الخير. يوم جديد وصباح جديد.
0: شنو اخبارك
4: الحاج الكامل؟
0: نورتنا
4: والله. سلام عليكم. طلع الستوري مالك من الصبح، صار عمرك 25 26 مبين بالحقيقه. ما شاء الله. اي والله غير
0: يعني الحمد لله
4: بس
0: الحمد
4: عمار لله. كامل هيك ناشر وهاي حسبي الله عليك
0: خلي بيناتنا اي قول
4: ستعب الجواب مالتك يعني هسه مثلا انا زي ما عندي انا صديق بالداخل شغلي ليش
0: يعني ليش ما عندك
4: ما اعرف يعني هو انا اديرهم يعني هم ايش قد عندي سبعه
0: ما يخالف بس عندك مثلا واحد خلينا نقول كلش يعني تحسه قريب من عندك حتى لو كان جوا ايدك يشتغل يعني حتى لو كان
4: اي صحيح
0: بس لابد ما انت مثلا تميز واحد من عمالك خلينا نقول احنا
4: بالضبط اي هذا عندي يعني بس مو صديقي يعني من نطلع انا اطلع ويا اصدقائي الخاصين
0: زين
4: او من نقعد وناكل ونشرب اصدقائي بس هو بالشغل
0: بس هو بالشغل وانا ليش دا اقول اكو بعض الاحيان اكو اشخاص نرتاح لهم بالشغل بس احنا بعيد عن الشغل مو كلش نلتقي ولا كلش كذا
4: يفهمني يعني هسه اذا ادق عليه تليفون اقول له فلان شغل فلان راس ينطيني مكانه و...
0: زين ف
4: بالدقيقه اكو من
0: هو نقدر نعرف
4: مو لازم كاشير خطيف سقيطه
0: زين شنو الصفه المشتركه بيناتكم
4: منو
0: هو هذا اللي انت
4: هذا اللي احب هذا نوار يعني اشوفه نبه اكثر من اللازم يعني بسرعه يفتهمني على السريع
0: بسرعه اوكي
4: اي يعني اذا جو مثلا عندنا نقول فجهه معينه بس اشر له
0: طيب
4: اقول له يعني وراسا يرتب الوضع راسا على السريع باللحظه بدون ما انطق
0: بس يعني ينطبق يفهمني اوكي يعني فاهمك تمام
4: بالضبط فاهمني اي فاهم وبدون كلام
0: هواي اهم شيء يعني باقي خليني
4: اجي اي بالضبط طبعا هذا بالشغل كلش تحتاجين شو هسه عم من ذاك برحه واحد قال لك ما ادري شنو ما شنو صرخه بصاروخ باليستي
0: طيب شكرا لك امور اكيد نورتنا انا كل شاكره اتصالك مع الف سلامه باي باي يلا اتصال اخر الو نو تحلل خبوزتك انت اصلا حكيت انت حكيت اصلا مستحم يا زراسة من تشبيك

0: يلا بعد ما نتواصل وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال جديد. الو الو الو
1: الو مساء الورد.
0: مساءك خير. هلا والله.
1: خير طيب، شلونك اخبارك؟
0: شو ماكو مصطفى؟
1: والله شويه يعني.
0: شنو شويه؟
1: شويه مو والله
0: شويه مشغول. سهله
1: اي والله، مو الوقت اللي قلت لك اطلعين بي مرات انا ارجع يعني وما اسمع، فاعتذر كلش.
0: اكيد المهم انه انا دائما اقول لكم اللي يغيب، المهم اكو شهيق وزفير والحمد لله، المهم انتم بخير يعني.
1: الله يسلمك. طيب شلونك اخبار؟ ان شاء الله زين.
0: الحمد لله عيوني تمام بخير
1: ان شاء الله، دائما بالخير والصحه والعافيه. تحياتي اكيد للحبيب ابو علاوي والورد.
0: اكيد تحياتي وكل المستمعين لك. قل لي شنو اول شيء؟ ما اعرف انا عملك بالضبط بصراحه، بس
1: يعني انا سايق تاكسي يعني ما عندي يعني بصراحه، بس الراديو فهو هذا رفيق دربه يعني.
0: هو انا قلت قبل شويه هذه المهنه خصوصا اللي يمكن احنا اقرب يعني ممكن مخففين عليهم لود الشارع والازدحام وهالاشياء يعني.
1: بالضبط يعني بصراحه الاذاعه يعني الراديو من نسمعها يعني كلش اتونس واستمتع.
0: حلو.
1: وبصراحه ما احس يعني يعني بالشغل وبالازدحامات وها يعني اتونس بالبرامج ومن اسمعكم ومن نشارك.
0: حلو.
1: يعني هي هاي يعني بصراحه مهون علي هوايه مو شويه.
0: طيب.
1: وبنفس الوقت يعني اذا عطل الراديو ما اطلع للشغل، لازم اصير حي الله المسجل. ما اقدر احس يعني شلون قاعد فاتحه من بدون راديو.
0: حلو حبيتي يعني كلش كلش متعلق بالراديو خلينا نقول.
1: اي يعني وعلى قولك يعني بس ارجع للبيت بعد خلاص يعني ينقطع
0: الاتصال بالراديو
1: ينقطع. اي يعني اروح الغير حي حياة
0: مع الاسف حياة يعني مع الاسف علاقتك بينا مصلحتيه يعني بس على قد الازدحام.
1: بس بالحمل يعني اروح الغير حياة ثانية مثلا ويا الاهل ويا الاصدقاء نطلع نروح دومنا وما ادري شنو يعني بعد هو يعني هذه مصلحتي بس.
0: بس إيه إيه يعني علاقتك بينا مصلحتية. طيب اوكي فوصلت.
1: اي لا لا طبعا اكيد انت عزاز وغوالي والله، بس شو نسوي هاي يعني. هي
0: يلا ان شاء الله يا رب الرزق دائما يكون هو حليف.
1: الله يسلمك.
0: انا كلش اشتقت لصالح نورتنا. يلا نروح احنا نروح هماتين رزقنا، نروح لاعلان ونرجع وياكم
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاسي قاسي

0: إذا مستمعينا أكيد رجعنا وياكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغل من راديو رشيد 91.5 FM وعدنا اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد. أهلا.
1: ألو عبير الوردة.
0: ألو والله شلونك؟
1: تحياتي المخرج الله يسلمك ويخليك.
0: عيون أنت خير دائما.
1: هواج بس كلش حلوة طبعا.
0: شكرا عيوني.
1: عيون أنت.
0: يلا وسام منو الانتيم؟
1: نعم نعم
0: الانتيم اللي بالشغل.
1: والله ما عندي واحد يعني كلش يعني
0: كل واحد انا سؤالي يقول منو انتيمك اللي مهون عليك الشغل، مو الا كلش صديقك بس خلينا نقول عليه انه هو يعني دائما وياك بالشغل، يعني تلتقون سويه، تقعدون سويه، تنافقون سويه، من يكون هو ما موجود تحس يوم يعني يوم الشغل هيك ما حلو، هذا قصدي.
1: زين ويصير واحد يختار نفسه؟
0: اي
1: لان انا هم هواي احتوي نفسي.
0: أيه؟
1: ويعني شان يعني احتوي روحي على بالك ده احتوي شخص يعني وياي، لان انا ما عندي شخص انه يوميا موجود ويوميا ده نحكي سويه، ما عندي اشخاص.
0: نعم.
1: بس انا ويا نفسي لا يوميا طبعا انه اليوم اسوي هيك اليوم اروح هيك اليوم، حتى من اشوف روحي ضايج اونس نفسي اسوي لي طلعه اسوي لي روحه منا شغله منا هيك حتى نفسي ما اضوج يعني هيك. فانا خلينا نقول انا صديق روحي دائما يعني اكثر شيء.
0: زين
1: اسولف مثلا عندي فد مشكله اسولفها بيني وبين نفسي حتى اطلع بحل او شيء، عندي فد مشكله عندي فد سالفه عندي فد دائما بيني وبين نفسي عادي انه
0: يعني انت ما عندك حيوة بالشغل انت ما يعني شنو النحوسيه هاي وسام يعني
1: لا عندي عندي عندي بس مستحيل اسولف له كل اسراري يعني مستحيل أدى يعني مثلا اشوفه يوميا مستحيل هو يوميا نفس
0: زين ليش يعني المستحيل ليش هذا المستحيل
1: نفس المزاج
0: ليش هذا المزاج ليش هذا المستحيل يعني ليش انت مخلي هذا
1: ما حد يتحمله غيرك انت ترى مثلا يجوز اليوم مزاجه زين وفي مجال يسمعك وياخذ يعطيك الكلام يجوز باكر عقبه لا يجي توهم عنده مشكله او يعني ضايج او شيء مو مثل نفسي انا من اسولف ويا روحي لا يعني
0: لا يعني هي سولف ويا روحك انت شنو ما دافتهم يعني
1: صراحه خبر.
0: لا لا عفوا لا مو شيء قصدي بس هو ضروري احنا نحتاج اشخاص بحياتنا موجودين اذا كان صديق كلش قريب او كان بالعمل يعني اذا اقول لك اكو هوايه
1: اقدر اختار لك اقدر اختار لك مثلا بس ما يعرف كل يعني الشغلات اللي عندي او الخصوصيات اللي عندي اكيد ما يعرف عن كل هاي المشكله وانا ما عندي شخص يعرف كل خصوصياتي.
0: انا ما قلت انتيمك بالشغل يعني لازم هو يعرف كل شيء عنك، انت فاهم سؤالي؟
1: اذا هالعيد
0: انا قصدي شخص بحياه بالعمل مالتك يعني ترتاح له، تقعدون تسولفون سويه، يخابرك يا بنتريق لو ما نتريق اجيب ريق وياي او انت يعني بدا تفهمني هاي العلاقه بالعمل يعني وسام.
1: بس اقول لك ايوه هاي هي
0: وسام ليش عصبيت اليوم؟ مو ده
1: لا لا لا لا لا والله طبيعي بالعكس
0: باين عليه يوم الاحد بس هو سبت فاهم يعني
1: ايه موجود هو
0: طيب
1: هاي الصفات مثلا بس اقول لك اسمه لو
0: براحتك وسام
1: ها مو ذاك يوم ترى قلت اسم واحد وقبل لا تدمني امس قام يدق علي ترى بشريت
0: صدق
1: والله بس انت قال
0: يعني اوكي الحمد لله
1: اي أيوة والله يعني قبل له هو دائما يسمعنا وهذه فقال لي ليش تجيب اسمي بالدو
0: زين
1: عادي عادي ماكو مشكله قام يضحك وماكو مشكله
0: اي يلا المهم مشت
1: بس هو يدري يدري يدري هاي الصفات اللي ذكرناها انه هو موجوده
0: طيب
1: عيني عندي هي صديق الموضوع اليوم اسمه علي يعني دائما هو عنده سياره مرات يمر علي مرات يجي
0: اي هذا القصد يعني اوكي شكرا وسام
1: انت حياتي انت عيوني مع السلامه باي باي
0: باي باي يلا الو
2: مساء الخير
0: مساء الورد هلا والله
2: كل الحب والتقدير لقناتكم الكريمة وللمخرج ولحضرتك
0: عيوني مية هلا نورتنا
2: على شريك العمل
0: يعني انتيمك بالعمل اللي تحسه انه حتى اذا والله اكو اشخاص حتى مو مثلا مو كلش نتبادل الاسرار الشخصيه بس هو قريب من عندك يعني انت من يكون ما موجود مثلا تطلع يعني مو تطلع خلينا نقول ما تحب الشغل بهذا اليوم
2: الصديق بدون صديق صدوق ما يراد والصديق اللي صادق على مود جيب ما يراد
0: انا قلت انتيم مو صديق اكو فرق
2: انتيم روحي واخويا ومشاركي فرحتي وحزني وتعبي وانت كل علي بكل شيء فهو حجي حذيفه اللي هو الشخص اللي قريب على كل شيء
0: زين
2: اللي بالشغل اللي بالتفاصيل كلها يعني ما اقدر اسوي شيء لا مو استشيره
0: حلو
2: ما يسوي شيء لا ما يستشيرني
0: حلو،
2: حلو تبادل الاراء.
0: زين شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟ تحس انه هذه الصفه هي بيناتكم يعني موجوده اثنيناتكم تحملوها؟
2: يفهمني من العيون بس على هيك نظرات كويسه بشري.
0: زين حلو،
2: يعني هاي ابسط شيء بينا. يعني قلت لك كل شغل بيلود وتعب وتفكير وخسائر وربح، فهذا الشخص مثل تكني على الشخص ويصير ايه؟ قريب عليك في العمل، انت لا اراديا راح تبين الشغل وراح تكملين الشغل وياه.
0: حلو طيب.
2: يعني يكفي انه 24 ساعه وياي ويكفي يسال علي 24 ساعه وما حد يفارق الله مثل ما نقول.
0: اي هذا الشيء حلو. يلا ان شاء الله الله يديم هذه العلاقه الطيبه. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا لعيوني انت، مع الف سلامه، باي باي. هلا والله. دقيقة انت اعطينا مجال. مصطفى تحياتي لك عزيزي، شكرا. ست عبير لا بالعكس، والله منيت يا شاك بالاتصال على مستمع قديم الاذاعة. ارهاب اجتماعي بالشين، هي اسمها رهاب اجتماعي، يعني ابو ملاك تحياتي لك، ما اعرف ليش يعني اللي دا يحكي ابد منطي نهائي. انت اقرا شوي من التعليقات، شبيك ايش دعوة النحوسية هاي؟ اليوم الكوب ماكو. اي والله مبسوط يا يعني جيت متاخره. لو اعرف عمار اسماعيل، لو اعرف شنو تحبين بالضعف عمي، ما حلو هيك الضعف. ماشي.

0: متواصلين. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الو عافيه شلونك؟
0: اهلا وسهلا الحمد لله.
1: تحياتي للاستاذ عمار كامل.
0: شكرا كل التحيه لك.
1: اخيرا انا احب اللي ما يلعبون.
0: لا انا ما قلت شنو نحب. اول شيء انت موظفه؟
1: كنت.
0: كنت موظفه؟
1: كنت.
0: اوكي.
1: كنت في الفتره الماضيه. عبير يعني انا يعني احب اللي ما يلعبون. احب اللي يعني شلون ما لهم علاقه بالعلاقات الاجتماعيه.
0: يعني شنو ما لهم علاقه بالعلاقات الاجتماعيه؟ ما افتهمت.
1: يعني عليهم بشغلهم. يعني ما يأثر بهم شلون الكلام.
0: اي.
1: النفاق، النفاق الاجتماعي. اي عبير يعني انا ما احب النفاق الاجتماعي.
0: طيب. اوكي يعني انت تتعدين على الاشخاص اللي عندهم نفاق اجتماعي. اوكي.
1: نعم. نعم شكرا.
0: انا كلش اشكرك نورتينا اكيد مع السلامة. باي باي.

إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا أمر الله عليك. هذه الأغنية أنت طالبها؟ يعني أنت طلعتها لو أحد طلبها؟ مو سوالفك والله، يعني ما حد طلبها من عندك قال لك طلع لنا هاي الأغنية؟

0: الله الله الله عليك يا سان عمار، الله عليك. يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: أهلا. عليكم السلام.
1: بس أريد اسم شنو يعني؟
0: نعم.
1: اسم شريد أبحث عليك يعني شوية حبيتك.
0: تحياتي لك. باي باي. حلوة ما أريد اسمك شلون؟ أبحث عنك. لا تبحث. لا تبحث قلبي. صدق كذي. اي
2: حلوه وانا بعد تروح من عيونك الحلوه واسولف لك عليك هواي وتبلل يا واهس ماي عينك يمي لا تخفى اريد نكون وجهك يترس الغرفه واشتم بيك حنيه احبك حيل يا بنيه جهال بحضنك ينامون هنيالي أظل كم دوب أسولف لك على العرسان من زفوهم وقبالي ويمر من عرس كل ساعة واشتمك وانسى تنفس وأشتاق لك يمك يا بيت قلبي يا وجه الماي أنا ميت عليك وليح
0: بلوه. يعني والله ما أعرف هاي الجرأة هسه عندنا واحد أبو ملاك تحياتي لك حاول تتواصل ويا هذا الشخص لأنه أنت تقول أنا عندي رهاب اجتماعي ما أقدر أخابره إذا شفت هذا شلون سوى يعني شفت الجرأة اللي يمتلكها. يلا اتصال. الو ابحث عنك.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: شلونك امورك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله عزيزي. من وياي؟
3: محبوب للجماهير.
0: نعم
3: محبوب الجماهير مصور عبد الحي الشبكي.
0: والله وحياك نورتنا مية هلا.
3: يا هلا وسهلا. الله حي عليك القعده ما شاء الله على الاداء الحلو.
0: شكرا عزيزي. يلا جاوبني على سؤالي، منو الصديق اللي قريب من عندك بعملك؟
3: بعملي؟
0: نعم.
3: ما كوني واحد يعني.
0: يعني ما عندك شخص قريب من عندك بالعمل دائما ما تتواصلون دائما ما هو مثلا يعني تحب انه مثلا يجيكم اوردرات باعتبار انت قلت لي يعني مصور اوردر لازم انه هو وياك مثلا لو ماكو؟
3: انا وحدي الحمد لله عملي وحدي صالعي 19 سنه.
0: طيب والله. اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد كل شاكرة اتصالك اتمنى لك يوم حلو.
3: خلي نسلم على الجماعة
0: بس حاول على السريع بلا زحمة عليك لان الوقت اقول لك حاول على السريع اذا عندك شخص حاب تسلم.
3: تحياتي اللي دعتكم الحلو.
0: شكرا.
3: من مصور عبد الحي الشبكي. تحياتي لجماعة بغداد. خلي اسمع صوتي
0: عيوني
3: كل من يشارك بلاي دعتكم سوسو في بغداد كيف في بغداد عدنان نور زيدي كلهم اريد يشاركون
0: ان شاء الله كلهم يسمعوك. انا كلش اشكر اتصالك. تحياتي لك اكيد نورتنا. اتصال اخر. الو
4: مرحبا.
0: اهلا.
5: انقذوني وانا رجالها وخلها صح ما نتفق مثل الحجر
0: والجامس. عمار شوية ردي سوينا مشاكل.
4: أدري.
0: شونك؟
4: شونك عيوني شونك؟
0: الله يسلمك. عايفيني تو.
4: شكر يوم.
0: عايفيني تو. وف مشكلة هاي والله.
4: ها؟
0: اقول لك عايفيني انتو بهاي المعمعة.
4: لا يا عيني. لا بس دارتين عندي. لا مستهمين السؤال. لا الاخي خابر يقول ابحث.
0: ابحث عنك. يبحث عني.
4: مو بالله. اكو جوجل ابحث. روح سرج هناك يا حجيب. احول الله.
0: وميض نورتنا اكيد.
4: بدول عيونك.
0: شنو اخبارك بخير؟
4: خير وانت طيب الحمد لله.
0: بس أميض بما أنه أنت يعني وياي فراح تنقذني. فعندنا واحد اسمه فائق يقول الشاب اللي تعرفه تضحك لعود يعني أنه أنا وياك مثلا فاهمني يعني من المستمعين القريبين. فشل تجاوب الفائق دا يفوق بذكائه
4: يا أخي فائق زيدانك.
0: الله العظيم.
4: الله ما أدري
0: شك.
4: أي المهم جاب على سؤالك يا أم في الورد. أنا وياي يعني بالعمل شخص اسمه أبو علي
0: أي.
4: أحمد أي. هذا كارثة
0: زين.
4: يعني اليوم اللي هو ما مقام بياني أبوك قبل أبوك مفتهمني ومفتهمة و...
0: شنو الصفة
4: يعني قلب على قلب.
0: شنو الصفة اللي تحسها مقاربة بيناتكم يعني مثلا من يعني تحس انه هذه الصفه انت تمتلكها وهو يمتلكها؟
4: هوايه والله.
0: اعطيني واحده.
4: كلش هوايه صفات يعني اكثر واحده هاي اللي على قولت الكويتين القطات ماكو.
0: نعم.
4: هاي من واحد شوي يريد يستبرف مخليه بالنصان وياه غسلوا لبس من هاي الحلوة حتى الليف له وندده.
0: طيب فهو اللي دائما ما يكون مثلا خلينا نقول انتيمك او قريب من عندك بشغل اللي يخفف عليك موضوعة الشغل وغيرها يعني اوقات الشغل طيب او العمل. طيب انا اشكرك استاذ مميض
4: على راسي تتعبير.
0: نورتنا اتمنى لك صحه وسلامه والله يبعد عنك لسان بلال وبسام وسلطان ومنير.
4: لا ليش
0: يبعد لسانهم مو هم
4: لسانهم ايه انت خلت تسمعين
0: اي لا اسمع لا اسمع الله يساعدك يعني والله العظيم نفسيتك تعبانه.
4: الله يسوي لهم صغار صغار يعني اعتبرهم اخوتي الصغار.
0: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا
4: على راسي تحياتي لكم ولذاعتكم اللطيفه ولاخوي ابو علاوي
0: عيوني مع الف سلامه. شكرا مع الف سلامه. باي باي. طريقتك بالحوار ما بيها اي لطافه. اي والله ما بيها اي لطافه يا علي. يلا الف
6: مرحبا.
0: اهلا
6: شلونكم فيك؟
0: هلا ابو هيلين. ابو هيلين 35 36 المهم عايشين واكو نفس وتعوف هاي السوالف. ابو هيلين تعوف هي تعوف يا ابو هيلين السالفه. لا ما احسبها عدل لان هي تجي على اشهر هماتين راح تلقاها هيجي دخلت بال 35 ما قبطت فاهمني؟ ايه ايه يلا قول لي
6: شنو
0: اليوم؟ شنو اليوم؟ سبت وش يعني درجة الحرارة ولا شو ما يخالف عادي. زين قل لي أبو هيلين منو الشخص اللي تعتبره هو انتيمك بالعمل خصوصا؟ يعني ترتاح له مثلا انه خلينا نقول من يكون ما موجود بالشغل هيك بس تريد تخلص الشغل او ساعات الشغل تاخذ زمنية وتفليت.
6: والله احنا استفالتين زمنية نلعب ورق.
0: ايه
6: اي يعني هو انتيم وياي بالورق بالدوام
0: زين
6: بالطوبه.

0: هذا شنو كان تستقبل يوميه.
1: نعم.
0: نجيب واحد من قاعده منه حتى 10 يغلط على الاداره ويطلع
1: زين.
0: اي والله يعني عرفت شلون يعني هو يجي يقعد منه حتى على الاداره ويطلع.
1: اوكي شنو الصفه المشتركه بيناتكم دائما تقول انه

0: يلا متواصلين. اتصال آخر. علو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شو تعبير؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله بخير. من وياي؟
1: كاتي شمري.
0: حياك أهلا وسهلا.
1: بتحب
0: عليك. شكرا وصل سلامك. تحياتي لك. شكرا مع ألف سلامة. ريالي شكرا عيوني. يلا اتصال.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. من وياي؟
2: أنا والو ياكم مستمع قديم بس أول مرة أشارك وياكم.
0: أهلا وسهلا على الرأس. نورنا.
2: أكو بس فد ملاحظة نقية.
0: أي تفضل.
2: يعني انتوا اغانيكم ان شاء الله كلش حلوه.
0: طيب
2: وانا مستمع له بس موضوع كاظم الساهر شوي تكثرون به هوايه.
0: شنو دين شنو
2: كاظم الساهر؟
0: اي
2: يعني شغلوا اكثر من اغنيه باليوم الكاظم.
0: اوكي
2: زين. وبالنسبه للسؤال مالتك انه من التيم مالتك بالشغل؟ انا التيم مالتي ابو روان. انا طيب. اشتغل وياي.
0: حلو. هذا الشخص هذا اللي هو قريب من عندك بالشغل واللي تحس انه اذا غاب يعني انت شغلك مو تمام او تحاول تروح يعني همات انت تطلع بالضبط. من الشغل
2: بالضبط. يعني انا من يكون هو موجود انا اصلا ارتاح يعني ما احكي.
0: طيب
2: يعرف واني شريد استخدم الصمت وياه فهو اللي يريد انا كله هو يسوي لي.
0: حلو.
2: والشيء المشترك اللي حلو بي نعم. انا بيني وبينه انه انا احب الشاي واحب الشاي.
0: بس هاي
2: فعلي دوبا أقول له يعني وكل ساعة جاب لي غلاس شاي عشان يقول لي هذا غلاس شاي لك وهذا غلاس شاي لي.
0: زين
2: فهذا شيء مشترك بيني وبينه وأمان طلع يعني إذا هو مو موجود وياي بالشغل
0: فعلا هو لابد ما يكون أكو أشخاص يعني موجودين وياي بالعمل. حتى لو أنا قلت قبل شوية حتى لو ما متواصلين خارج العمل بس أكو شخص قريب من عندك تشاركون سوية تقعدون سوية سوالف كافترية نفاق شاي.
2: لا نفاق ما أقول الحمد لله وشكرا. قاعدة وسالفة وضحكة موجودة رفضي ذلك. هو الفرفوش أصلا ما العمل كلك يعني.
0: حلو. طيب.
2: يعني هو الجو اللطيف اللي يسويه بالعمل.
0: نعم.
2: فمن ما موجود يعتبر الجو ما خلاص ما يعني المود صفر يعني.
0: طيب يلا إن شاء الله الله يديم هذه العلاقة الطيبة يا رب بيناتكم. أنا كلش أشكر اتصالك. شكرا.
2: تحياتي ليش ولكاد جميعا.
0: شكرا نورتنا. مية هلا. يلا اتصال آخر. ألو أو آخر اتصال. ألو
3: مساء الخير.
0: هلا.
3: تمام مسك شوفي.
0: شانك.
3: لا عبير شانك.
0: شنو أخبارك أنت؟
3: والله الحمد لله. شنو الهجمات اليوم علي؟ شنو عبير شنو موضوعهم اليوم؟
0: لا هي مو هجمات. لا هو واحد صراحة ما حد يعني غلط أو يعني هو هجمة بس يعني شوية راحة وشوية ما يخالف يلا.
3: إيه ما في هالشيء. عم يصدق كذب كاظم الساهر. يا ريت البرنامج كله كاظم الساهر والله أتمنى.
0: يلا قل لي سيف. بالشغل.
3: شوف عبير هذا الصديق طبعا من المراهقة للمدرسة والحد الآن أعتبره توأم يعني.
0: زين.
3: تويت مالتي. أمانة طلعات إذا ما هو موجود ما أرتاح فيها. يعني ربما
0: صديقك وياك بالعمل هماتي لو لا؟
3: لا لا
0: أنا أريد بالشغل سيف.
3: لا لا مو بالشغل.
0: أنا أريد بشغلك بعملك.
3: لا لا لا
0: شخص يعني أنت ترتاح له يعني تحب إنه يكون موجود.
3: بس هو بالشغل ما أقول موجود يمي على طول يعني شوف أوقاته كل مرات نقضيها سوية.
0: زين.
3: يعني فهذا الشخص يقول لك ربما أخلم ثلث لك أمك. صديق كل يعني يعني بحيث قلت لك من المراهقة للمدرسة لحد الآن الحمد لله ولا مرة صارت مقصة مثل صار زعل. الله يدوم إن شاء الله.
0: طيب يلا إن شاء الله الله يدومها دائما يا سيف. تحياتي لك. كنت آخر اتصال بحلقة اليوم في دول عينك مع ألف سلامة. باي باي. واحد يريد يبحث عني واحد يريد رقمي واحد شكل اليوم. عموما مستمعينا تحية لكل مستمعينا. أكيد أرجع وأقول كلنا عندنا أشخاص بعملنا حتى لو كان هو عمل خلينا نقول مو أنت مو موظف حكومي عمل خاص. حتى لو كنت أنت مرؤوس العمل لابد ما عندك شخص تحس إنه هو القريب من عندك أنتيمك الخاص بالشغل. شخص مثلا من يكون ما موجود تحب يعني تحب دائما بأنه هو يكون لا موجود تشوف أنه أصلا تريد تخلص الدوام بسرعة وتطلع. يعني هو أي أشياء أكو مرات أشياء تصير يعني أثناء العمل هو ما موجود تحب بس انه حتى يجي وتبلغه وتقول له شنو صار او هاي الاشياء، الاشياء اللطيفه اللي تصير خلال الساعات العمل تحب انه تشاركها ويا، موضوعه احنا تعرفون يعني موضوعه الاكل الريست ما اعرف شنو هاي الاشياء، فبالتالي لابد ما يكون عندنا شخص. وارجع واقول مو الكل لازم احنا نكون يعني وياهم بالحياه الطبيعيه بعيد عن الشغل موجودين، في بعض الاحيان هم فقط بالشغل، تلاحظ انه بعيد عن الشغل مو كل شيء يتواصلون، يعني العلاقه كلش طبيعيه، خلينا نقول حاله حال اي واحد دي يعرفه. فاتمنى لكم اكيد يا مستمعين الكرام والاعزاء على قلبي هوايه ان شاء الله تلتقون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمة الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب: تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو: أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد.

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: Şunu yapın.
1: Yapın. Şunu.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني، عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزارة خارجية جمهورية العراق ترحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها تعدها خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لإرادة سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح، وأضاف أن الأمور جيدة وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية للانتهاء من عملية حصر السلاح. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم عقد العزم على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان دعم الصادرات النفطية العراقية وعملية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خارج الإقليم. حذرت وزارة الداخلية أولياء الأمور من السماح لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات خلافا للقانون. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسن في بيان أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارز المرور، مشددا على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض، وأرجع ترامب قراره إلى اتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: درس شهر ويعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب، تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالية دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
6: بانجور، بانجور، بانجور
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنين عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: عمره ما
1: ربع حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمة الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب: تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو: أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة 30 بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: أنت مشو يعني.
9: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

0: خلي رشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

وافشل واوقع بمهنة. امي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. ام هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا.

عليك. أبوي ينطب السبد ما يسوي مني. أبوي شخصية وثقل حب وحنان. أبوي أعجز أو في حقه واحكي عنه. أبوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آني اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وانا ادري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك انت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص اسامحه وما انسى اسامحه وما انسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي، خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: رشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

مش عارف، يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا.

الشك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي اي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداري ومغمض عيني انا ناسي كل حاجه بس فاكرك

نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك.

عايش انا جوايا ومفيش حد معايا رغم الناس حواليا كتير.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاسة كاسة

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: أغاني
3: أغاني
2: وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
4: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف الغمران. ياكم مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 11 415 و0780211 617. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم، أو يعني راح نأخذ تحية عموري وبعدها متواصلين.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء. اتصال مجانا على 0967-11-700-11-5-072-11-6-11-7. عموني قال لي فد نقطة كلش حلوة، أنه احنا كمجتمعات يعني البعض من عندنا وشريحة قليلة هي، ما ادري هواية ما ادري لا بأس منها ما اعرف، يعني النبي الكريم يقول الف الصلاة والسلام عليه يقول خيركم من عمل عملا فأتقنه. احنا هاي السالفة على قولة عمور يقول احنا

0: اشطب يومك.
1: يعني انت تقعد يوم ابو المطعم سلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. بس الشربت ما اريد بيه شكر، يجيك الشربت بيه شكر. يضحك عمار والله. لا تخلي زلاطة باللفة، يخلي زلاطة باللفة حبيبي. هذا الزيان ما أريده بهالشكل. أخذ الياه بس مقص، يأخذ الكيا كله مكينة، يسويك الظاهرة رونالدو. عندي اتصال. له
2: مساء الخير.
1: مساء الورد إبراهيم الورد.
2: أنت العطر حبيبي.
1: شونك؟
2: شونك يا زلمة؟
1: شبي صوتك؟
2: تعبان.
1: خيرك؟
2: ماكو شيء والله. هسه يلا راح ارجع للبيت.
1: صوتك مال مشجع مال لعبه مال المنتخب.
2: لا استاذي ليش تتذكر ماكو منتخب حتى شجعوا ليش تذكرني بالمنتخب؟
1: لا هسه منتخبنا ان شاء الله يوم 23 راح يروحون في كأس الخليج ان شاء الله.
2: اي الله يوفقك ويوفقهم. شكرا.
1: شونك؟
2: خير عساك انت.
1: يا هلا بيك.
2: قبل بدوي.
1: اي.
2: انا ما اعرف شنو موضوعك بس هسه مال المطعم وكذا، وهاي من يجيك الطلب مو مثل ما انت تريده.
1: اي اتقان بالعمل ما عندنا.
2: اي اسمع العرب. اسمع حبيبي اسمع.
1: اي.
2: يم الموضوع. احد التطبيقات الغاز ما اريد اذكر اسمه. خبرت وصلت على وجبتين صديقي بالشغل، دائما خطري يعزمني على الاكل فقررت اني اعزمه.
1: ما بيه شيء؟
2: وصلت على وجبتين ما اريد اذكر المطعم اللي اني فاش لحامور تجي وجبه كامله.
1: زين.
2: وصلت على وجبتين عليك.
1: خوش هاجي.
2: اجاني ولد. خطري شفت حامل رحت جبت له ماي وجبت. طيب. ابغى اشوف البوكس تنقط. تنقطني يعني خطوات تنزل من عندي. شان ايام البوكس مال الدراجه.
1: زين.
2: طلعني الوجبتين. قلت له استاذي بعد قطيه بيبسي. ما طلع قطيه. طبعا الوجبات طلع عليها بدون تشيز. الوجب قطيه البيبسي طالقه على واحده من الوجبات.
1: نعم.
2: وصاير اللحم يريد الاكل يعني شيء طاب وبشيء.
1: طيب.
2: شنو الموضوع؟ قلت له استاذي ليش هيك؟ كان يقول لي هذا قلت له طلع اخوان سواء قطيه اذا تريدها او غيرها. قلت له اساسا انا ما اقدر استلم هذا الطلب. كان يقول لي ستين. قلت له انا استلمت منك الطلب.
1: زين.
2: طبعا بيني وبين نفسي يا ابراهيم يا خطيه هذا على باب الله. بس اكو امور شايف لازم اتصل بها تنسح ما تقول كلمه.
1: ابراهيم لابس مايك؟
2: لا.
1: ما ادري الصوت. اي المهم.
2: اعطيني مجال. هاي لك. هسه اوكي.
1: نفس الحاله. المهم كمل.
2: المهم حكي. كان يقول بس يجي حرام عليك. قلت له لا مو حرام عليك. مهم كان شو يسوي؟ كان يشيل الاكل ويشم ربع القاع. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. راح ادعيم الحسين عليك. كذا ويشقط الدراجه ويضغط عليه ويروح.
1: مع الاسف.
2: صور الاكل اللي ادز لك صور الاكل على الواتساب ما عندي مانع ادز لك اياها.
1: لا يا حبيبي.
2: مرة شوية صديقي عند الرقم مال السوبرفايزر مال هذا التطبيق اللي ما نذكر اسمه جيب ودي خبرتني البنية كذا واحنا اسفين واحنا نبتدر. قلت له لا ما تجاهل وخلص هذا. دزولي ابو دراجة طبعا يمكن اخر ما اعرف شنو جميل كيف الاولى. شوفت التصوير مال الكاميرا قلت له تعال اتفرج شوف. منطيني التصوير قلت له منطيك اياه. انتهى الموضوع لنا اوكي.
1: طيب.
2: يخابرني الولد بالرقم ثاني. نفسه أبو الدراجة اللي شمر الأكل بالكعب.
1: أي زعلان.
2: استاذي تباشر تتحون. أنا أبو الدليفري كي شمرت الأكل بالكعب. قلت يا عبي الله يوفقك. شو تريد؟ جاي بري باشر حضر عمامة. كان جايب عمامة وجاي.
1: آه.
2: لأنه بطرتني من الشغل. ابويا الله شاهد على كل كلمه قال.
1: صادق حبيبي صادق.
2: قلت له انا باكر طبعا باكر جمعه احنا ما نفتح. قلت له باكر بالسماء انا منطرك تعالي انت وعمامك.
1: طيب.
2: لحد الان لا رجعوا ولا رجعوا. ليش؟
1: لا احنا احنا احنا مصيبه احنا مصيبه للامانه يعني.
2: انا اعطيك فلوس على موت تنطيني خدمه تنطيني حاجه ابسطها ابسطها ابسطها تروح تاخذ بلد صمون يعطيك لفه مشكوك تجيس مشكوك زين ليش؟
1: مع الاسف
2: والله جد ليه؟ لا لا مو مع الاسف اسف ليش مع الاسف؟ ليش تريد مني حقك كامل ومكمل؟
1: صح
2: ليش ما اخذ منك حقي كامل ومكمل؟ انا بهذا المركز الله وفقني الحمد لله واذا كنت من بعيد تعال اسال راح يصير شهر انا اخذ الفلس لقاء الخدمه اللي انا لا اديها
1: صحيح
2: اذا اخذ شيء زايد الله لا يوفقني ان شاء الله
1: حشاك حبيبي
2: ابيع بطاريه تقول لي واحد اريد بطاريه بطاريه مو زينه بالله ما ابيع لك بطاريه يبارو عليه يقول لي ليش قلت له الا بحصلك البطاريه أشوف سيارتك فيها مشكلة بالكهرباء إذا فيها مشكلة ما فيها لك الثلاث بطاريات أنا ما بايعها راح تقول لي ليش؟ أشتغشي مو أنا رزق رجعك أقول لك يا لأنه البطارية إذا انباعت مشدد على سيارة فيها مشكلة بالكهرباء البطارية الجديدة راح تموت مثل ما صار ويا عموري الله يحفظه إن شاء الله ويعوضه بالفلس حشرة
1: صح
2: الغش صار مجرد أنا أشوف مهيما فلس أخذ والله عم ياخذ اثنين بس انطيني فشيء عادل الاثنين اللي انا اعطيك اياه احنا صرنا في زمن اشوف مهمه الفلوس اشوف عمر فلوس
1: صحيح.
2: لا مبادئ لا قيم اسف مو البعض ارجوك ارجوك لا تقول لي البعض ارجوك
1: نعم ولو لو لو خليت قلبه
2: من عشره طلع نص واحد انا هسه الولد اللي وياي تعاملهم باحترام وتقدير ولا مسوي نفسي مدير ولا كذا
1: زين
2: ليش؟ ليش تستغل هاي الطيبة والاحترام؟ ليش غيري يجيك ينطيك ما اريد اقول غير كلمة عشان حضور الطيبين ليش تحترمه بقدره؟ زين احنا صرنا بزمن اسف احترام النفس انفقد ومهيمن اشوفه فلس ماكو قيمة لقاء الفلس اللي انت قاعد تنطي
1: صحيح
2: طبعا هذا اسم الخير اللي انا وياك وانت والطيبين اللي يسمعوني
1: سلمك حبيبي
2: يمشي يعبر بس الى متى تبقى تعبر
1: صحيح
2: انا مطيق والواجب دين مطيق واجب دين لا يقول لي ما بيها شيء زين اقول لك على شغل
1: قول حبيبي
2: تتفاجئ من عندها
1: قول
2: قال لي معلومه الاهل الدليفري يعني الله يوفقهم يا رب تدري الوجبة اللي ما تمشي عندهم يروح يبيعها الغير دليفري على مود يوديها العائلة ثانية
1: مخازي
2: شنو رأيك
1: والله يا با مخازي
2: وما راح أحلف على هذا كلامي واللي عنده باتي يجي جادني عن مال إبراهيم خليل هو خلي يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح وحد أدري في المكان اللي تنباع فيه الوجبات للعوائل
1: مخازي
2: فنعرف الله صح بينه وبين نفسه يلا عرفه بينه وبين مهمة ترى الله سبحانه وتعالى مو حركات مو تباهي وسبحة وشايلة بيدك لا معاملة بينك وبين نفسك يلا تقيمه وتعكسه على الآخرين ترى أنا بدي أعطيك الفلس الله شاهد أنا زوجتي مشيت من الصباح لحد الآن
1: صح
2: على قد صباح الخير تصبحين على خير تجي أنت تصير نوتي براسي وتأخذه وتطلعني أنا غشين زين من الله وين رحت والله العظيم أقول لك ثلاث بطاريات يسوان سعرهم فوق 500,000 أنا ما بايع وتعرف شو أقول للشركة اللي أنا فيها هذا مو مركزكم هذا مركزي أنا
1: صح
2: هذا مركز إبراهيم أي مهم بس أنت هذا برنامجك برنامج الرشيد لا لا تزعل من عندي هذا برنامج مهم يا عمر مو ولا يهونون الرشيد ولا يهونون الجماعة
1: صحيح. صحيح.
2: بس أنت اللي تجيب الكلمة الطيبة وأنت اللي قاعد ورا المايك وأنت اللي تسمع
1: يصير انتمائك للبرنامج كأنه ابنك صحيح
2: أنا سدام عيني وتحكي وياك هذا الشغف والضمير الله شاهد مهم أنت تراسك يعني اللي
1: طالك
2: موضوع كلش مهم أنا كلش يعني متألم من وراء ما حد بينا للاسف مع احترامي للجميع مع يعني حسن الحضور ما حد فينا بيؤدي الدور اللي عليه بشكل صحيح بما يرضي الله ويرضي نفسه.
1: صح.
2: لا المهم اخذ فلوس.
1: مع الاسف.
2: فلذلك اشوفني اني وياك وعمر اشوف الاصغر من عندنا صاحب سيارات وامكانيه وكذا وهذا.
1: ما يدوم ما يدوم وداعتك ما يدوم.
2: تدري يدوم؟ انا اقول لك شلون يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم يمدهم في طغيانهم يعمهون. هاي ايه بالقران بسوره البقره. الله ينطيه هو يفرح يفرح يفرح يقول شوف أنا شلون شاطر كذا وما يعرف الله ده يغرق بالطين بعد أكثر
1: وداعتك اللي ياكل العنز يطلع الدباغ.
2: أكو قصة يعني سيدنا موسى بس آسف شوية يعني ما أريد أطيل عليكم أخذت وقتي وقت غيري بعدين أحكي لك إياها وراح أظل صافن عليها.
1: طيب
2: بخصوص هذا الموضوع إن شاء الله
1: اتصل على الساعة الثانية وانا انتظرك حبيبي.
2: اروح اسوق مخدتي الساعة الثانية.
1: يلا نوم. يلا نوم العافية حبيبي.
2: على راسي حبيبي وانا اسف لطالة وارجو المعذرة اذا طلع مني لفظ ما حلو.
1: لا بالعكس حبيبي.
2: وسادي لك العمر يا حبيبي.
1: هلا بيك ابراهيم.
2: هلا هلا حبيبي.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: بدورك حبيبك
0: يا قلبي،
1: يا عمري انت
0: يا حبيبي.
1: انا هالتوني نزلت عبريتي، انا اشتغلت طرق خارجيه
0: على راسي. على راسي
1: بدورك. وسمعت الاخ نايف دولي يقول مصلحتي وضمير مصلحه،
0: اي
1: يعني هو ترى عايش في العراق.
0: يعني زين، العراق هذا مو مهد الحضاره
1: اللي فرحنا مع الامك؟
0: المفروض انه احنا احسن الناس، مو لوني غلطان.
1: وين هاي ايش وقت؟ هاي ايش وقت؟
0: احنا مو جمجمه العرب لوني غلطان.
1: هاي ايش وقت؟
0: يعني هاي المفروض من زمان.
1: هاي المفروض، هاي المفروض احنا نعرفها. انا عندي مثل عندي مقيول دائما اقوله بيني وبين نفسي، اقول الشعرايه من تنزل فين؟ جلد الانسان. ما حد يحس بوجهها، بس هو صاحبها.
0: صح،
1: احنا وضعنا نعرف الحق ونعرف كل شيء، احنا مستعدين من عداد السنين. فهذا اخوي الخابر قبل شويه،
0: اي
1: فاريد اقول لك كلمه موجهه من عندي.
0: زين،
1: يعني العراق هاي مصلحه صارت تمشي بدمنا.
0: والله مو الكل، اكو ناس مثل وجهك الطيب.
1: والله اخي الضوء اخي، انا اولا متابع قديم عندكم كلش
0: حبيبي. بالبدايه صدق، منو يعني؟
1: انا اسمي سيف.
0: سيف الورد،
1: سيف القريشي.
0: سيف القريشي، هلا بيك سيف القريشي. كان عندي ولد صديقي اسمه احمد القريشي، الله يذكره بالخير. كان واحد من افضل الاصدقاء، يمكن
1: يذكره بالخير و ان شاء الله يحفظ الله
0: حبيبي.
1: بدو اروح لك موضوعنا. انا اسولف وياك، اسولف اولا خريج علم نفيس،
0: عافية عليك،
1: وقارئ كتب،
0: عافية.
1: وصلت مرحله يعني الحمد لله.
0: يا اخي انا افرح بواحد يعني هيك عنده ثقافه عاليه.
1: بدوار يعني اتوقع، والله امانه الله ورسوله، يعني اتوقع انا قريت كتب حتى للعلم النفس الاظلم.
0: طيب،
1: علم النفس الأظلم اللي داخل الإنسان اللي يقعد وياه يسولف وياه خلال خمس دقائق أعرفه شين يريد وين يريد يوصل.
0: طيب،
1: فأنا كلمتي لهذا أخويا لأن شوية قهرني. أمانة قهرني، أتكياني
0: يا حبيبي.
1: أي والله، فأنا وجه له كلمة، قل له راح يشتري صمون بلي طق لك بيضتين عين. والله العظيم هو الوضع خربان من البداية. الشعب كله
0: مصلحة، مو الكل يعني، البعض. احنا دا نحاول احنا يعني نصحح.
1: العيد الوحدة ما تصفق استاذ يا اخوي العزيز، العيد الوحدة ما تصفق. احنا مجتمع صار عبارة عن مصلحة مصلحة يا غبني وغبنك.
0: مع الأسف والله،
1: امانة يعني انا جاي اسولف لك امانة، ابن سوق وابن شارع ومتمرس بالشارع 24 ساعة
0: يا حبيبي.
1: يعني أمانة بشر عبارة عن صار استغلال. أنا جاي أشبهها بغابة اليوم القوي يعيش والمقوي يعيش، لازم يظل عينه على الله.
0: أنا كلش أحييك على اتصالك، تدري؟
1: بدو أروح لك.
0: أي والله، إن شاء الله دائما ويانا. يعني هاي أول مرة تتصل صح؟
1: أني راح أذكرك بمذيعة يعني كنت كلش أعزها وأحترمها مثل أخيتي هي. بالدعاء
0: يا دعاء.
1: دعاء كانت عندكم قديمة وميض.
0: ذاك أنت رحت على راديو اليوم، تحية لدعاء قاسم الصديق.
1: لا راديو مالكم ما اعرفه.
0: الرشيد كانت بيها ماجد الشجيري.
1: اي
0: فهم كلهم والله اعزاء كلهم. يا بت الله يساعدك، انت طالع من طريق خارجي.
1: انا طريقي اربيل بغداد.
0: الله يعطيك الصحه. لا تحيه كلهم زملائنا واخواننا.
1: بدو اروح لك.
0: انا كلش اشكرك. ايه
1: بدو اروح لك يا عمرو، وانا سعيد من اتصاليتو
0: حبيبي.
1: سمع صوتك، مشاركت في البرنامج مالتك الرائع.
0: والله نورت.
1: بدو اروح لك يا حبيبي.
0: يا هلا،
1: اسف واعتذر على الاطالة.
0: بالعكس، نورت.
1: بدو اروح لك يا عمرو.
0: هلا بيك. امير من المانيا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: صباح الخير.
0: شونك أمير صباح الورد؟
2: يعني أتمنى لكل العراقيين الصحة والسلامة
0: يا هلا بيك.
2: إذا خليت قلبه
0: أكيد أكيد طبعا.
2: أني هم سايق شاحنة وعندي اتصال هواية وياك وأنا متابع برنامجك يوم بيوم
0: حبيبي.
2: وأني هسه حاليا منطقة مثلث أوروبا ما بين ألمانيا هولندا فرنسا.
0: زين
2: زين يا أخي، مو كل الشعب على هذا النمط اللي ماخذيه جماعتنا الحياة كلها مصالح.
0: لا أكيد، بس هم تدري شنو من حرقة قلبهم. لا أكيد إحنا ولي
2: أوكي.
0: ولهذا أنا أقول أكيد بعض الناس، يعني مستحيل الكل طبعا.
2: أستاذ يعني أنا هسه عمري 56 سنة وصال لي 32 سنة عايش باني
0: زين.
2: هنا همكو مصالح، بس أنت لازم تدور الصديق الزين.
0: لا لا، مو مصالح. أنا دحش على نقطة كلش مهمة. هواية ما دي تقنون عملهم. أنتوا هسه أنتوا في ألمانيا. ألمانيا ما وصلت للصناعات السيارات بهذا الإتقان لما هم يتقنون عملهم. صح لوني غلطان؟
2: طبعًا.
0: هذا القزان يعني.
2: هسه إحنا يمنا تقريبًا ساعة بالدعش بالليل. أنا عندي هسه مبيت على الحدود.
0: زين.
2: وباكر راح اطلع على منطقة اسمها كالاس، قريبة على حدود انجلترا. يعني اريد لي يومين انام بالطريق، بس هذا شغلي، هذا ما بي مصلحة. يعني هنا الشغل يعني شون اقول لك، المبيت يطوق عليه فلوس.
0: طيب
2: يعني لو اني ويا مسؤول العمل خلينا نقول،
0: طيب
2: أتلوق له، لأن إذا أشتغل خطين مثل هذا بالشهر أقعد بالبيت خلاص كافي.
0: يابا أكو شغلة، يعني نبينا الكريم،
2: نعم،
0: وأنا ذكرته في بداية البرنامج، قال خيركم من عمل عملا فأتقنه.
2: أوكي.
0: إحنا إذا تريد تبدع ما حد يخليك تبدع. إذا تريد تشتغل أكو يمك واحد يطلع لك، هو مثلا ما يحب يشتغل. يعني خلينا نقول هسه، خلينا على سبيل المثال.
2: أوكي أستاذي العزيز،
0: مثلا هسه أنت شفت مجموعة من مخرجين أو الذين ينتجون فيلم.
2: أوكي.
0: واحد من المخرجين يريد يبدع، يريد يسوي عمل سينمائي حقيقي يضاهي به بالمحافل العربية والدولية.
2: صح.
0: والله العظيم الويا ما يخلو. هسه غير إذا نحكي إحنا بجانب الفن ما يخلو. زين إذا جانب الرياضة، أنا ابن الوسط الرياضي، كنت لاعب نادي وخرج تربية رياضية. إذا جانب إذا شو يشوفون موهبة والله يروحون يكسروه، شرط إلا ينهون مسيرته. أنا دا أقول لك طبعا مو الكل، بعض الناس بعض. فاحنا يعني نضوج من الشخص اللي يريد يبدع ويصير والى اخره.
2: انا طبعا جيت للعراق ذيك السنه، واني قايل لك قبل سنتين يعني يمكن باتصالي وياك قلت لك صار لي 30 سنه اذا تتذكر.
0: صح.
2: ما زاير العراق.
0: طيب
2: فرحت للعراق. انا اولا من ولاده السنك. طيب. وكنا ساكنين البتاوين. أنا أخوك مسيحي
0: على رأسي حبيبي.
2: رأسك سالم أخي العزيز.
0: يسلمك.
2: رحت للمناطق اللي عشت بيها، وأنا هسه حاليا أهلي يعني أصدقائي خلينا نقول أصدقاء الطفولة موجودين بالنعيرية وقيارة.
0: حلو.
2: كل يعني رحت زرت المناطق اللي قضيت بها طفولتي. يعني اكو تغيير بالبشر، بس ما شفت ذاك الاختلاف. بالعكس اكو ناس اثقف من الموجودين بألمانيا، لان مع احتراماتي اللي اجونا هسه ورا 2014 و15.
0: طيب
2: انا ما احكي على العراقيين، على غير جالية خزي. طيب. انت تفتح حلاق يجون يفتحون 20 محل بصفك، هذا الحسد.
0: ما لأسف.
2: فتح مطعم يفتحون بصفك 20 مطعم. وأتمنى تسأل عن الجالية العراقية اللي موجودة بألمانيا، نظيفة، نظافة القطن الأبيض، مو لأن أنا عراقي لا، وإنما ما عندنا لا مشاكل لا سرقة لا هاي.
0: الحمد لله.
2: واحد يحب الله، واحد يحب الله صدقني.
0: ألف الحمد لله، والله أفرح من أسمع.
2: لا أنا عايش بمنطقة اسمها ديسلدورف، يعني
0: هذا كان اكو نادي اسمه ديسلدورف. ايه
2: موجود، موجود يلعب هسه بالدرجه الثالثه.
0: زين.
2: عندنا عراقيين هوايه والتقائنا هوايه، واليوم اكو حفله للفنان العظيم هيثم يوسف في المانيا في مدينه ديسبورغ، هاي قريبه علينا على فكره.
0: حلو.
2: بس المشكله شغل، وهنا اذا ما تشتغل ما تعيش عيشة كريمة. يعني صحيح أوروبا تنطي مساعدات، بس اللي يعيش على المساعدات وإنما عايش مع احتراماتي ميت.
0: أنا كلش فرحان يعني بهذا الاتصال، تدري
2: طولت عليك.
0: لا لا العفو، لا لا لا، بس أنا أريد أخذ كل المتصلين. بس
2: أعذرني أخي العزيز،
0: ماكو شيء اسمه أعذرني، أنت أخويا وأنت أخويا مني وبيه، بالعكس أنا أنتظرك على الساعة الثانية.
2: أنتظرك يلا. موجود وما راح أنام وأبقى قاعد على الحدود.
0: يا حبيب الله يحفظك إن شاء الله.
2: حبيب هلو هلو
0: هلا بيك. اتصال ألو.
3: مساك الله بالخير أستاذ.
0: يا قلبي
3: شلون الصحة؟
0: شونك؟
3: تحياتي لك. تحياتي.
0: هلا بيك. الله يسلمك.
3: عمر خير
0: حبيبي. أنت
3: شلون الصحة؟
0: شلون أخبارك؟
3: والله نعم استاذ مهيمن. طبعا ما اريد اوصف لك الجو بالمزرعه.
0: اي
3: يخبل استاذ مهيمن والله، يعني حتى اللي على قولتهم مو شاعر من يجي يقعد بهاي الاجواء ويشوف الخيط البروده.
0: زين
3: والله العظيم تبدي ابيات.
0: انت وين ليش وين المزرعه ماتك؟ بيا
3: الصويره.
0: الصويره.
3: أجواء أثناء أستاذ مهيمن ما أريد أصرفك والله.
0: نعم
3: تخبر تخبر.
0: الله يجعلكم إن شاء الله.
3: الله يحفظك أستاذ مهيمن
0: يسلمك. أكو هواية ناس أنه ما يتقنون عملهم، يعني يقول لك أشطب يومي يعني شنو شو عليه.
3: شو أستاذ مهيمن، أنا من النوع اللي أيد تأخير العمل في سبيل إتمامه بصورة صحيحة.
0: طيب
3: يعني هساني عندي مطبعة، يجيني زبون يقول لي يابا أنا مستعجل عليها، أقول له أنا بالساعة الفلانية تيجي تأخذها.
0: طيب.
3: أجي لصاحب الآن أقول له تضبطها في الوقت هذا، يقول لي لا والله ما أقدر أضبطها في الوقت هذا، يراد لي فد مثل بعد 48 ساعة. أقول له استمع اشتغل 48 ساعة اشتغل والزبون بوجهي يجيني.
0: طيب.
3: أقول له يابا أنت تجي سيد الشغلة عالطاير، تريدها عمر لو تريدها ليلة ويوم. أكو واحد يجيك يقول لك يابا أنا أريدها ليلة ويوم. شوف هسه المعروف أنا بالسعدون، أنا أسوي دعاية لنفسي.
0: زين.
3: يقول لك هذا يأخر العمل بس يضبطه. أنت تدور اللي يدور الشخص اللي يستعجل لك بالعمل بدون ضبطه، لو تدور شخص يضبط لك إياه بس يتأخر بالعمل.
0: طيب.
3: انت هسه استاذ مهيمن هسه انت عندك شغله وجيت عليه، جيت طبيت للسعدون وقالوا لك هذا المحل شو يسوي شنو شغلته؟
0: زين
3: هذا بالمطبعه ياخر شغلك بس يضبط لك اياه، بينما ذاك بنفس الساعه يعطيك اياها بس مو على المرام.
0: لا هو انا اريد اللي يضبط لي الشغل طبعا.
3: شوف حتى وان الوقت ادركك تقول يا ابا انا عندي محدود بوقت.
0: طيب
3: ما اقدر اعطيك شغله مباشرة، يعني انت اذا شرحت لي ظروفك وقلت لي يا ترى انا عندي مثلا مؤتمر لا يجوز اجي اعيل على نفسي اخر شغل غيرك.
0: صحيح.
3: في سبيل امشيك، بس امشيك مو امشيك كلاوات.
0: نعم.
3: لا اضبط لك العمل.
0: زين.
3: بالمقابل يصير عندك شوية ارتفاع بالسعر، يعني اقول لك لين شنو راح اوصل لك اكثر من يد عاملة على موضوعك حتى اضبط لك اياه. طيب. انت تجيني تقول لي يابا والله انا مثلا عندي مؤتمر في اليوم يوم الفلاني وراي تدني في هذه القطع كمل لي اياها ان شاء الله، بس فدوا استعجل لي لان وراي ناس تقيم عملي قبل
0: صح
3: العرضه. اقول لك في تعال ماشي ماكو مشكله، اخرك يوم يومين في سبيل اغيط وجهك قدام جماعتك.
0: طيب
3: وبعدين الشغل اللي انت تشتغله ترى الي مو لك، يعني من يقولون هذا شغله مضبوط استعدون الله استاذ مهيم ما امدح لك نفسي بس يعرفوني يقول لك يابا هذا ترى شغله مضبوط بس يتاخر، اتاخر في سبيل ابقى بالسوق معروف بادخال العمل. ما لي شغل كلاوات، ما لي شغل ليل ويوم، انا اريدك مو لهذا الموضوع، فيما بعد اريدك بعد ثلاث شهر بس ثلاث سنه ثلاث سنتين ترجع عليه تقول يا والله هذا كلفته بشغله وضبط لي اياه. صحيح هو اخرني بس ضبط لي اياه، بينما غيرك يقول لك انا لا والله انت شوف تباوع القطعه تقول يا ابو والله هذا نفس العمل هذا وهذا، استقبل له يجي يعطيك قطعه نفس العمل مالتي ما امدح لك بالعمل مالته وما امدح لك بيد العامل اللي تشتغل وياه خطيه، يعني الله ينطيهم الصحه والعافيه. تباوع عليه نفس العمل بس والله هاي القطعه اللي يعطيك اياها يمكن ما تطولها شهرين ثلاثة اشهر، خصوصا اذا عندك انت محل او قطعه خارجيه.
0: طيب
3: او ليش للجامخانه مع المحل مالتي تبغى تقول يا ابو شهر لزق لي اياها لزق هذا الدرجه وراه حتى تتعب النفس حتى بس تقول هيك تنشق، بينما لا والله عمر انت حتى ما تنشق حتى ما تنشلع ومن اعطيك حاجه اتعاتب عليها باكر اقول يا ابو هذا الشغله حتى من ضرب الجام بينكسر، لان انا معطيك ماده عمر.
0: طيب
3: يعني هي زينه وخزينه مثل الذهب في سبيل اتقن لك العمل، انت تقول لي لا والله هذا يكمل بسرعه وهذا بعد شويه موجودين السوق هواي موجودين.
0: انا كلش اشكرك.
3: انا اللي اشكرك استاذ مهند.
0: يا هلا
3: وتحيات المبدع عمر ثائر.
0: تحيات عموري لك. هنروح الى فاصل وبعدها متواصل معكم.

0: اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي،
1: اتركني أحبك مثل ما
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: أعلن أعلن
3: على الرشيد
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: راديو الرشيد،
6: راديو الرشيد
5: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
7: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
7: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4115-078-02-11-617. ساعة الأولى اللي مرت بدنا نحكي بها على إتقان العمل أو اللي يبدأ بعمله. شايفين هذا اللي خطيه؟ هواي شباب عندنا، هواي ناس بنات شباب يريد يقدم شيء، يريد يصير، يريد يوصل، إذا بصناعة إذا بدي يشتغل ماركت، بس يريد إنه هو يكون هذا الجناح اللي خاليه بي مثلا جناح العطور، هو أفضل جناح وأفضل مبيعات بالتعامل وبالكذا. هذا من توصل انه انت من توصل هيك مرحلة بالدول المتقدمة يدعموه مكافآت، هدايا، راتب أعلى، تسهيلات، يصحوا له بعدين يصعد يترقى وإلى آخره. أو باشر عقبه وتضاف له خبرة قوية، دزوا دورات، دزوا إيفاد. مو الإيفاد يروح أبو الـ أبو الـ أبو الشركة لو أبو المطعم ويأخذ ابن أخته وياه. والله إيفاد زين، دورة على السوشي، يا سوشي يا ابو ذا، ذول الطباخين اللي قاعدين شنو ذول خطيه يسوون بس ثمن ومرك. اي احنا هيج والله. دوره باليابان زين، او دوره بكوريا على اكله التوفو، ماخذ ابن اخته، ماخذ بنت اخته وياه، هي لا شيف ولا لها علاقه بالطبخ ولا هم يحزنون. هسا اخذتها وياك، تريد انت تونسهم وتريد يدخل هذول خطيه وياك. اخذ الطباخين وياك، اخذ الناس المعنيين. ولهذا احنا ما نتطور، ولهذا انه احنا ما نصير كلام اللي بعض الناس، ان شاء الله نصير وان شاء الله نوصل، بس دنعاني نحكي واقع، دنعاني العلبينة بالناس. بعض الناس إيه، أنا إذا ما أنتقد وأنا إذا ما أخلي إيدي على الخطأ ما يصلح الوضع. عندي اتصال. ألو ألو، يا هلا.
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيج تسبيح.
1: هلا معي من تحيات الأمارة.
0: يا هلا بيج، تحيات عموري إليك.
1: معي من تحيات الأكل اللي طلبوه في المطعم، هذا كله راح يرفوه.
0: لا أنا ما دحكي على المطعم، اسمع الموضوع وارجعي لي. متواصلين وياكم على 91.5.

0: متواصلين وياكم، تحيه لكل الاصدقاء، لكل الاحباب، للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5 1 1 4 1 1 5 1000. تحيه لكل الاصدقاء والى كل الاحباب. بالنسبه الى موضوعنا لهذا اليوم، أنا دا أحكي على إتقان العمل، واللي هواي أكو اللي يشوفوه يبدع ويشتغل يحارب يهمل يتركوه يعوفوه في زاوية ظلمة. هذا موجود. بعدين يقول ها باوع فلان، باع ذولا الأندية مالتهم ليش هيك متطورة، باع ذولا مطاعمهم ليش هيك نظيفة، باوع ذولا شوارعهم ليش هيجي. هذا أنا أجزم وال... قول لي إيه تبليط شارع بعدين يتخسف الشارع، ولما يجيك مهندس يقول له يابا هذا ترى ما يصير، ثق واعتقد. وأنا أجزم المهندس ينقلوه ويعاقبوه ويحجموه وكل شيء يسوي له. وأنا شايف ومشتغل وأعرف والله جد. إيه صح. لا سيارة يا بي سيارة، إيه سيارة بيها عطل فلاني. لا إحنا ما حد أتقان كلام اللي بعض الناس. عندي اتصال. له الو مساء الخير. الصوت هول وصاب بين العشاء. ماذا الو يا هلا والله. تحيه طبعا لكل الاصدقاء لكل الاحباب. متواصلين وياكم. فهذه وحده من الاشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. عندنا اتصال. الو مساء الخير. طيب موضوع اتقان العمل، وصلوا مرحلة يحاربون الشخص اللي يريد يبدع. واحد يشتغل شغل نظيف في حي صناعي، تلقى 2-3 خطيه يساعدوه، البقيه يسوون حمله عليه اذا ما تعاركوا وياه، اذا ما سووا له مشكله. تاجر يجيب بضاعه زينه، اجيب كاميرات زينه نوعيه ممتازه، يحاربوه، اتوقع يحرقوا له المحل مالته، يحرقوا له الدنيا كلها. موجود لو مو موجود؟ موجود. عندنا اتصال. له
1: الو
0: يا هلا بيش تسبيح.
1: انا معلم اتقان العمل.
0: اي
1: اول شيء تحياتي العموري.
0: تحيات عموري اليك يا هلا بيش.
1: اتقان العمل ماني ليش قلت لك معي من قلت لك انه يعني الدولة تراقب، يعني هو المواطن اذا يحارب اتقان العمل فالدولة تراقب انه هل العمل متقن وتحاسب.
0: لا ما له علاقة. لا انا دعك
1: يعني قصدك
0: المواطن يعني الانسان بشكل عام ليش ما يتقن عمله؟ يعني وراح دا يشتغل اليوم بمطعم ما لحمة بعجين يخما، بدا راح يشتغل عماله، راح هيك عاف الصبغ وعاف اللبخ كله وكذا وغلس.
1: برايك مهي من هل ان رب العمل يراقبه؟
0: لا ما دعش عليه هيك موضوع. ارجعينا مره ثانيه وانت انتظر اتصالك يا هلا. اتصال. الو
2: صباح الخير
0: يا هلا. عندنا اتصال من الكوت. الو
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. ها اكرم يا هلا بيك.
2: تحياتي السلام يا اخوتي، من لك الصحة والموفقية لك وللأخ عمر وجميع الخلقات
0: داخل وخارج العراق. الله يسلمك حبيبي أكرم.
2: الله يسلمك. موضوع اليوم جيت جرف فيك
0: زين
2: أستاذ العزيز.
0: نعم
2: أعجبني كلامك تقول اللي يحارب من قبل إيش من الناس
0: يحاربوه. طبعا
2: اسمعني أستاذ مهيمن.
0: أسمعك يا حبيبي
2: حبيبك. الله يوفقك.
0: نعم
2: صار في صار في عندنا نافية جديدة بالمنطقة.
0: طيب
2: نافية هي قطروا أبيات فقالوا سووا ناحية صار بهم مدراء نواحي اثنين ما قدموا خدمة. جيت الثالث
0: طيب
2: قدم خدمة وطورها وتركيباته ولكن عمره أصغر من دراته أصغر عمره أصغر مين ليش بقوا قدم خدمة وشي تركيبات هناك هناك ما هناك حارب وقش من الناس إشرادوا منه شلنا أنت تسجيل عقود أراضي ما أراضي أرادوا منه يسجلوا العقود قديمة يعني تاريخ قديم يعني هذا يحاسب أمام القانون ده ما يحاسب استئجار وهي العقود وهي الأراضي اللي قش العقود اللي بيها هي قانون بال 76 ألقاها كل العقود ألقاها هذول الأشجار غشة من 2025 قادات سجلنا عقود قديمة يعني هذا إذا خالف القانون تنفيذ عليه ينسجل وما ينسجن.
0: طيب
2: صراحة محافظ صلاح الدين قالوا هذا أخذ من عندنا 130 مليون قالوا ما بدنا جاه سعر الجاي هذا شو شرطوا لنا خدمة شرطوا لنا تبشي بس تقسموا اليمين فهذا أكثر أشعر يتسابي العزيز بعدين ورا فترة راحوا للمحافظ المحافظ قال لك جماعة خلال المعقلين يا من ما معقولة هي شيء انت انت لان انت سيارتك الخاصه تراجع وما طلبت من سياره ابد يعني انت سلبياتك وشيشك وتراجع من مسافه شغلين من 150 كيلو متر 140 كيلو متر من ناحيه المغرب المحافظه يعني انت ما معقوله قال شلون وجماعتك البعيدين مو اغرباءك يحمدونك واغرباءك ما يحمدونك هذولك شنو يمين عليه يعني تعرف انت هو قال انا اخش مشاكل وما يصير تركيبات انسحب من الناحية ردوا وراء فترة من ضمنهم ما أحد ذلك شمو يمين سيئة السيارة مالته قال تعال ابريد الذمة اسمع الأستاذ العزيز
0: وياك
2: اللي احنا أرسلنا يمين عليك قال روح انتو القرآن شو اليمين اللي قسمته قال لما أقول أنا ابريد الذمة والله من هنا رادونا بيرجع بشوي شنو قدم لهم طلبات جاب لهم قام لهم خدمة أسلاك محولات تنجيد إشارة مي أناديب جاب لهم ترتيبات وطالب لهم بالطفاية بالمنطقة وطالب لهم مركز الشرطة
0: اللي
2: وطالب لهم قسم مال تربية اللي وراء ما ناقش بهن ولا وحدة بعده يرجع المحافظة قالوا له ارجع انت بس قالهم بعد له ارجع مدير مدرسة مؤسس مدير الناحية كان نعم. إذا المنطقة فيه خدمة النفسها مثل واحد يخدمها ما يجعلش داخل المعنى هذا محق له ومحق
0: صحيح
2: ألو
0: أنا وياك نعم
2: محق هذا قال بعد أرجع مدير مدرسة ما جاء ما فيش خدمة صح. ما أرجع أنا يعني ما راح أرجع المدير مدرسة أحسن لي وراده من المحافظة وشي قال والله ما أرجع بعد بس هو قدم الطلبات لهم يعني حتى صور دائرة نكوشة يا القروة ريال لو توقع هذا شو يصير مني
0: نعم
2: توقع شو يصير مني هذا
0: اي
2: حسب انا عواما الكلام اللي قلت لك يا صحيح هو ابني يصير هذا
0: طيب
2: أو اول مرة انا اعرف فيه هيك يعني تعرف انت صحيح هاي التخمسة يحارب ما يحارب بس ما الأسف يعني ليش يعني هذول بيهم قسم بيهم عذرا عذرا وأرجو لحاجة على الكلام بيهم عقلية شنو الشاب العزيز هذا عمره 66 سنة وهذا قبل تعرف انت لو تجام خسارة منطقة لو شيء ولا يعني ايش اسمه ويحس مكانه فما يعجب اللي أصغر من سنا يعني تعرف انت يقدم خدمة داعي يخليها على طيب. على وضع هالمنطقة في سبيل الله ما يريد هو لا يتباه ولا يصدق وعشان قدر هذا يرجع ما أرجع أرجع من غير ما أرجع ما المنطقة بتفيد
0: أنا كل شيء أشكرك وأشكر صراحتك
2: أدخل شيء معنى أو ترتيبات
0: نعم أقول أنا كل شيء أشكرك وأشكر صراحتك حقيقة
2: ولكن يتفق 100% بكلامك من قلت يحارب للأسف يعني للأسف فيهم الدم.
0: طيب شكرا. طبعا يعني جهود ها أو أوكي خلينا نسمع عمو.

طبعا تحية لكل أصدقاء اليوم اللي تواصلوا ويانا، أصدقائنا محبينا من ألمانيا، من كل أنحاء العالم، من داخل البلد. أنا كلش أشكرهم حقيقة، وأشكر محبتهم للبرنامج ومتابعتهم. اليوم حكينا بموضوع كلش مهم اللي هو الإتقان بالعمل، وباشر مكمل إلي راح نحكي بموضوع الغش اللي دي يصير باللحوم وغيره. موضوع إن شاء الله ينال إعجابكم. ليش إحنا نشوف ونقول والله فلان دولة باع شلون صاروا أو الشعب أو كذا؟ يتغير الإنسان من تتغير قناعاته، يتغير الإنسان من تتغير قناعاته إلى الأفضل. لا عيب أنا أسوي هيك بعموري، زحمة خلص الأمور كلها راح تصير زينة. الله يصلح الحال. شكرا إلى كل من تواصل ويانا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار. راح نقولكم في أمان.

0: تحسب المطرة وماي البحر كم قطرة.
1: تقدر تحسب المطرة وماي البحر كم قطرة
0: وحلم الأخرس.

0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.